عمي مارا نما خمبور اختب انشي بور خيلي بيرد كاسخ ايشو سلامة الاخ مريم ليسا نعمة مارا نما خمبور اختب انشي بور خيلي بيرد كاسخ ايشو بإنشي برخيلي بيرت كاسخ إيشو

اخم بورخت بانش بورخيل بيرت كاسخ ايشوع سلام الاخ مريم ليسا نعمه مارا نما اخم بورخت بانش بورخيل بيرت كاسخ ايشوع

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

ملكوثة خيلة لما الاخ مريم ليسا نعمة مارا نما خمبورختة بإنشة برخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة الاخ مريم ليسا نعمة مارا نما خمبورختة بإنشة برخيلة بيرت كاسخ إيشع

مارا نما خمبورخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشع سلامة إلخ مريم ليسا نعمة مارا نما خمبورخت بإنش برخيلة بيرت كاسخ إيشع

يا مارا نما خمبورختا بنشي برخيلي بيرد كاسخ ايشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورختا بإنشي برخيلي بيرد كاسخ إيشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورختا بإنشي برخيلي بيرد كاسخ إيشوع

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

رختب انشه برخيل بيرد كاسخ ايشو لاما الاخ مريم ليثا نعمه مارا نمخ برختب انشه برخيل بيرد كاسخ ايشو

مارن ما خمبرخت بإنش برخيل بيرت كاسخ إيشو سلامة إلخ مريم ليتا نعمة مارن ما خمبرخت بإنش برخيل بيرت كاسخ إيشو

خانم برختب انشه برخيل بيرت كاسخ ايشو سلامة الاخ مريم ليثا نعمي مارا نمخ برختب انشه برخيل بيرت كاسخ ايشو